a ci ta malamai suka ce sai an yi bi ka'ida sai an daure ta akalla wata uku an tabbatar ta daina cin wannan najasar ta yi gumi ta yi kashi ta yi fitsari najasar duk ta fita daga jikinta ta ci wani abincin a madadin haka to sannan sai a zo a ci ta amma dan Allah ina dan adam yake da hankalinsa da tunaninsa zaka je ka sha dabba ka sha guba ko kai wani abu irin wannan to a ka'idar musulunci dai da farin ciki da bakin ciki kowanne akwai ka'idar da musulunci ya sa mana dan mu kiyaye dokar Allah قال المصنف مولفيتي الصالقة أبن دعكي نفي دا صالقة شيني التي ترفع صوتها عند المصيبة واتتكي أغمريا أيام مصيبة ميسا أكاكاو دا سيغا ماتي سبو دا ماتا سكا في أما هكام بيهانا كونا مجنيكي إيه كنشن شما إلي تايني كمار مغانا الساتاني دا مغانا أبن زنا أوجان ساتا زاكا ألا ينا فارا أمبتا مزا والسارق والسارقة أما أوجن زنا سي الله يفار أنبتن ماتا الزانية والزاني ما هي كما ما لم يسكت شيء سبوا دمزا سون فساتا ماتا كما سون فزنا دي إند أكيد زنا نمجد أما شيء تو ما كن دما تباير هو قدم مورد تباير percentage أنت يا فنا نمجي قدم مورد تشيني أك الله سبع إنش كن علي شيء بفوق تلاتين يا باير با domin in ba da yaddan mace ba ba a iya zina da ita kuma farkon ita take fara bude kofa ita take tallatawa ita take ba da kai amma sata ko babban jarin sata karfi ne da haka shi kuma namiji ya fi karfi shi yasa a wajen hukuncin sata sai Allah ya fara da maza wasariqu barayi maza ko barawo namiji wasariqatu barawniya mace faqatu aydihuma ku yanke hannuwansu duk da cewa namiji ne mace ce amma hukuncin duk ɗaya ne in dai sun yi sata satar da ta cika sharuɗin da za a yanke hannu ba sani ba sabo duka yanke musu hannu za a yi to haka nan azzaniyatu mazinaciya mace wazzani da mazinaci namiji duk da ita ta fi ba da gudunmawa da contribution sai da yadda ta ake yi to amma duk da haka in an tashi hukunci ɗaya za a yi musu da haka hikimar taqdimi a nan da kuma ta'khiri a can da kuma taqdimi a can da kuma ta'khiri الحديث الثاني والستون بعد المئة حديث نتريد ستين دبيو أنا عبد الله بن مسعود وانا حديث نتريد ستين دبيو أصل اللتاف أمدة الأحكام بشيني نتريد ستين دبيو أصل اللتاف أمدة الأحكام شيني نتريد ستين دهو أقول وسا حديثي قد بيو كافنشي فأماني شرحيني شك عبد الله البسام يتبكوش يداود شينا yace hikimar da yasa yayi haka saboda yafi dacewa da wannan hadisin ya hade su biyu akan abu daya suke magana sai ya musu sharhi wannan yana daga cikin aikin masu sharhi wani lokaci su ga abin da shi mawallafin littafi yayi na jera hadisan su a fahimta su ba haka ya dace ba to sai su dan gyara masa arrangement din a dau wani akai gaba a dau wani a kawo baya wannan dai yana daga cikin aikin sharhi dai wannan hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kale yace laysa minna baya daga cikin mu na sha fadar wannan kalma Sufyan ibn Uyayna dai daga cikin malamai yace bana san in rinka fassara wannan hadisin da hadisin da yace laysa minna bana san in fassara shi nafi san in bashi a dunkule da kurman baki yace domin asalin abin da hadisin yake nunawa in fassara gaske za a yi masa abin nufi ya kafirta domin annabi ya ce baka tare da ni to me kake me kana ina kafiri ne kai laysa minna baya cikin mu baya tare da mu ba mu bane shi shi ba mu bane man daraba al-khududa wanda yake dukan kumatunsa khudud jam'i ne na khad khad shine akai kainiya abin nan kai kudukuki kudukuki nan shine kudukuki inda ba shi yake cewa ta yana muni in ya taso amma in bai taso ba sunan sa kudukuki ko a ce kundukuki duk ana fada nan kuma akai kainiya an gane ko to mari ana yin sa ne akan kumatu ko kudukuki ko kundukuki an gane ko to manzo Allah ya ce baya daga cikin mu wanda yake dukan kumatunsa wa shaqqal jiyuba kuma yake kyakketa aljihunsa ko rigarsa gaba daya wa da'a bi da'awal jahiliya

0: تأويلا
1: ولا تقربوا مال اليتيم كركب سنشدوكي يرمى رايا إلا بالتي هي أحسن سيدة هنيا ودى إتوك مفيتو بايا علاكا كتدوكي يرمى رايا وان دي يتدوكي يرمى رايا تياتيوتا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا أبين دفكي تياتيكي سوتا دوان يتدوكي يرمى رايا بايا علاكا كتدوكي إلا بالتي هي أحسن سيدة هنيا مفيتو من هنيا مفيتو أنت كتدوكي يرمى رايا أنت أنت to sai ka masa kasuwanci da ta to idan kai kasuwanci da wannan dukiyar kai din nan da yambi ne ko zato ma da kine baka buƙata

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Za ku saurari tafsirin karatun Alkur'ani mai girma tare da Sheikh Ahmad Tijani Yusuf Guruntum wanda yake gabatarwa a masallacin makarantar School of Nursing dake garin Bauchi. Shirin da wani bawan Allah ya dauki nauyin kawo muku. Muna addu'ar Allah ya saka masa da mafificin alkhairi. Amin. Sayyid Kabir Munjibir nake cewa ayi sauraro lafiya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: إن شاء الله نقول أكثر من تفسير القرآن الكريم في سورة البقرة ثم نبايا مقبلا كرشن آية تقريبي لثلاثين دي يقول تشكركم آية تقريبي لثلاثين دي
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم

0: يتقون أو يحدث لهم ذكرا
1: الله يتي وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا الله يتي هكذا ممكا سوء أرد ونن القرآن أبي تنتوى الله يتي إشكي الله يتي وصرفنا فيه من الوحيد أي كررنا فيه من الوحيد الله يتي سيئوك يتبيني يتبياني كمين الكون أذرع idan mutum bai aika ta kaza akwai sakamako kaza in mutum ya yi mugun aiki kaza akwai sakamako kaza wasarrafna bihi min al-wa'id la'allahum yattaquna Allah ce ko bai da su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah aw yuhdisu lahum dhikran ko kuma ya fara musu da wani wa'azi ko tunatarwa idan sun ji Allah ya su tuna wani abu su gyara wa kansu to amma in dai Qur'ani bai nasar da kalmai da nasar da فبأي حديث بعد الله وعلى أي أمر توجد ولا الله مكيا يوكو بكتي الله شي كاتو بعد يا جلسة أنا كاتو من هذا أيك بقول أنا بقول جوا أتكنك دك أدري لك أنا كاتو إما أيك ولا أي شيء بقى ولا من هذا
2: الله أكبر
1: بني أم بني يا الكريم كي سيدا تو شي مي كاتو يا أيك إذا من هذا أيك وش هذا كاتو بشي أيك إذا من هذا Allah ya sauke shi. Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan mummunan aiki na rike mace domin ya cutar da ita fa kada zuwa da nasaru Allah ya ce hakika ya zalunci kansa wala tattakizu ayati llahi huwa Allah ya ce karfa ku rike ayoyin Allah abu isi karfa ku rike wasa da ayoyin Allah ya ce a nuna ku tsaya Allah ya ce a tsaya ku nuna wala tattakizu ayati llahi huwa Allah ce karfa ku mai da ayoyin Allah a duniya karfa Allah na karanta muku ayoyin sa ku kuma kuna cin kuna abin da kuka gaya ba ba ku yi wasa da ayoyi ba ba ku dauke su sabga su kariya ba Allah ce wala tattakizu ayati llahi huwa kar ku ri ayoyin Allah a matsayin abin iski a duniya Allah ce kar ku yi wasa da ayoyin Allah idan Allah ya gaya maka doka to dokar ka kiyaye ta duk yadda ka ga wannan son ka duniya ya fi yadda Allah ya so ka
2: la
1: duk dokokin nan ba soyayya da kaunar bayan sai sai saukar mana da shi ba
2: Allah
1: ba zamu zo mu karanta ne ba har dan ka za a ga maka abin da za ka dinga yi in za ka shayar da shi to Allah ba ya so ka ga
2: mai
1: in kai da Allah ke karanta da mu Qur'ani kai ka san Allah ya bi ka san ai
2: Allah ba ka
1: duk wata doka sai ka ga ana nuna maka yadda za ka yi kar ka cutar da shi kar ka cutar da shi a ce ma ɗanka kar ya cutar da kai to haka ne ba ne so yana haska mana inda za mu duba yana yawan sanarwa Allah ya ce wala tattakidu ayati llahi huzwan kar ku riƙe ayoyin Allah a matsayin abin izgili wa kuru ni'matallahi alaikum Allah ya ce ku tuna ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su a kai Allah ce ku duba ni'imomin da Allah ya yi wurare da yawa yakan ce a inda za ku ce za ku ƙirƙiri ni'imomin da Allah ya tsara su da su yi Allah ku lalli kara da samawati wal ardi
0: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: السماوات والارض الله شيء اللي احنا بنسميه الكسيه وانزل من السماء ماء كما الله شيء يسكر دوار السماء اخيرين ده بقى الناس يسموا الرواتين بعد كده تمام
1: لا
0: بقى وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ده ولا الرواد الله كي يسكر لكم ده شيء ده سماء to the sheep make it in the dukkan dangi na yin itatuwa rizqan lahu Allah ta bin zaman abinci da arziki gare ku wa sakkara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi bi ma'na bi iznihi sannan Allah shine yake gore muku jiragen ruwa suna gudana a cikin teku da iznin Allah idan ba iko Allah ba akwai abin da zai tsaye da zai ruwa a cikin teku وذكر لكم الانهار الله شيء يوري لكم كوجي كوجي غاتي كوتي كو غاكم كوجي كوجي ومن كل تاكلون لها مكانيه وذكر لكم الشمس والقمر دائبين بمعنى دائبين الله يجي كوم يوري لكم رانا دي وتا تور دشي كانوا متول دي سي ما كان باين ما ترى
1: ايوه
0: يدك كانت في الشمال يبدا كدوتها حتى النبي موسى يبدا كدوتها رانا حتى النبي موسى يبدا وسكر لكم الشمس والقمر دائبين وسكر لكم الليل والنهار الله كما يقول لكم دغ يقول لكم واتاكم من كل ما سالتموه الله يا باكو دغ دك ابين دك كروكيش دك ابين دك بايسي دك الله يا باس
1: الله
0: اذا لا راك دوبا رايوك da abin da Allah ya baka za ka ga so biyu cikin uku na duk abin da Allah ya baka da kuma roƙe shi ne ba addu'a kai aka baka din addu'a kai aka baka ji addu'a kai aka baka hannu
2: Allahu akbar
0: in kika lira yawar ka ba ka mai addu'a ba galibin abin da kake amfana a rayuwar ka ba shi Allah ce wa in ta uduri ma sallahi la tusura in kunce za ku kirge nikimomi da Allah ya muku Allah ya ba ta shi kiran كذلك كانوا من الأكتبات التي أعيدها من الأكتبات
1: التي
0: أعيدها من الأكتبات لا إن الإنسان يدلوه كفاء الله يتعمى على الأدب ينا ديوان ظالمتي لبدلتي معه الله يتي وذكروا نعمة الله عليكم كنتنا بهموني دا الله ينئم تبتسوا أكمكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة دا أبين يسوء أنكم أن القرآن السنة الله تقولوا duk ni'imar da Allah ya bayar mafi girma shi ne alqur'ani
1: Allah
0: ba wa yana da bukatuwar alqur'ani da sunna sama da yake yadda yake da bukatuwar zuwa da abinci ne ni'ima mafi girma da Allah ya bayar ni'ima mafi girma da Allah ya mana addini ni'imar addini ta kare ni'imar ta kanka ni'ima mafi girma ni'imar addini Allah yace wa ma anzala alaykum min alkitabi wal hikma da abinda Allah ya saukar muku da alqur'ani da sunna ya izukum bi yake ku azish inna Allah limma yazukum bi Allah yace ma da mad abinda Allah ya ku azish ban da sunci ba addinin da za mu na ruwa sai ba amma karatu da zai yi kwarci amma karatu shi ga bayan gida amma addu'an shi ga kasuwa duk abin da zai rayu ai mu kuma ai mu kuma zai yi kuma zai
1: na
0: ana sai mu sun shi sai mu sun shi Allah yace wa ma anzala alaykum min alkitabi wa min ayyi khulqin kutina dimoni da Allah ya yi da su akan القرآن والسنة ان الله يبارك ويديك وعزيز شيء واتقوا الله ورسوله الله كثير يدوكي الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم الله يرسل الله مسنيني جميل كوني ده الله يا سنكوني دوك ادين دوكي الله يا سن كما زي ما هو ساكمكو اخي بني دي كده تو سي الله
3: واذا

0: والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: الله يجزي وإذا طلقتم النساء الله يجزي إذا كنت ما تنتج ربوا يا جارا يزكم أنا سامر قوات كان ما أورجع فبلغنا أجل كنا كم سك في كنشين إدرس معنا دب أيوة إدرس الله يجزي فلا تعذروهن أيًا كنا أزواجهن أي لا تملكوهن أيًا كنا أزواجهن الله يجزي فيها كوني كرقوانا سو سأولي وذاتي سو إجابة تنسكيتا إدل تلائم تريد أن تنسيبا ينا سو يزو سميد أورس سميد أورنسو دماتنسا سوف هنتي كورا قرن لتكينسو كمرس بيارا الله تقوليا إيه فلا تعبروهن أين يمكننا أزواجهن

وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتما

جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا

منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا

يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا

ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما

أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر

آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم

لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي

يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدةً

مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا.

ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة

يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين

دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا

وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير

ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا.

مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي

من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا

حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل

ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم.

جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا

بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل

خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير.

من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم

يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر

أآتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

يستهزئون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي

لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف

أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدةً

مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة

يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين

دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم.

أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به.

يجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير

ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين

0: به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Indivisible. Go to Kuzunga FM.